وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، موضوعنا مهم في عصرنا، تربية البنات في الإسلام. الأولاد والبنات من نعم الله، كما قال تعالى:

كان الناس في الجاهلية يعدون ولادة البنات من نقص وعيب وعار. قال تعالى في القرآن الكريم:

الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.